واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خاليه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون

إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

إنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

العهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

كلا إنها لظى نزاعة للشوى

وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين.

وكنا نكذب بيوم الدين حتى

الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

مغفرة من الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به

فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

فراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق

أيحسب الإنسان أن يترك سدى

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين

فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون.

كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا

والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ثم أحضرت فلا أقسم بالخنس

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

لك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة

مشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ألم يعلم بأن الله يرى كلا

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.

كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

وما أدراك ما القارعة.

وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

الحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة.

وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم

تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

في الأرض أولئك هم الخاسرون.

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.

الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

الخلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يعلمون.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قولة

وما الله بغافل عما تعملون.

الله وما كان الله ليضيع إيمانكم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن

فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

إن الله لا يحب المعتدين.

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

الجبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم

بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.

شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

تأويله وما يعلم تاويله إلا الله.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

قل أنبئكم بخير من ذلكم

إن الدين عند الله الإسلام وما

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

فأصبحتم بنعمته

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.

والله عليم بالمتقين.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثتم

عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ

أصحابكم والله خبير بما تعملون.

فبما رحمة من الله لنت لهم

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

كل نفس ذائقة الموت

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف،

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

إن الله كان عليًا كبيرًا وإن

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

فيكم إن الله كان عفوا غفورا.

والله أعلم بأعدائكم

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

فيكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه

وإن كنتم جنبا فاطهروا

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

سماعون للكذب أكالون للسحت

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

بَلَى وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

آيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

فيهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض،

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

هما مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف

رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعت

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

بيتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهدي الله فهو المهتدي،

أضل أولئك هم الغافلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك

له ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم،

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

لكم والله ذو الفضل العظيم.

أعينكم قليلا ويقللكم في

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

لهم إن الله يحب المتقين.

فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل

ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

فينبئكم بما كنتم تعملون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

الْعَذَابِ. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون.

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

مكرٌ في آياتنا قل الله أسرع مكرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من

أثم إذا ما وقع آمنتم به

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه؟

إنه عليم بذات الصدور.

كل في كتاب مبين.

أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا،

صلاتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر

كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

أطغوا إنه بما تعملون بصير.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

يعصرون. وقال الملك ائتوني به

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

في الأرض كذلك يضرب الله

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ومن يضلل الله فما له من هاد.

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

يُذَكِّرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ.

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

أولئك في ضلال بعيد.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

اعلموا أنما هو إله واحد.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ألف لام

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ادخلوها بسلام آمنين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاءت

وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

لا إن الله يعلم ما تفعلون.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

عسى ربكم أن يرحمكم

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

ربكم أعلم بما في نفوسكم

يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

مُوسَى. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ.

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم